اللي في قلبي ده قلبي هتشوف اللي فيه بالكروف وبنشيل الغضروف اللي كلمة يمشيش ولا يطوف.